بنت الناس مقوالي نقع لي اسحب عمالي انا المغبون كي يسرالي يا بنت الناس مقوالي نقع لي اسحب عمالي